0: كان ابن كوزين كوزين كان مدافع في يوم الخميس بمباراة مهمة مشكلة تدور بين التوكس والمجرى دي دي شون دي بيو كان تنيني لشكرة تدور بين الشنين دي شدو الهدية تفاتو مهم كدت شنغو شلافيا وكان لكيو نرمو ومجزي أمي هدام دسو ada sisi kuwa ubangiji ya mawe mchira kwa diya na sanchuri mwadishi ya sanafia mwagipa ya asibiti ubangiji ya mawe kwa sanafia mwukumada mwagipa iti ya kawamri iti ya abunda ya fiza tutunashia na kuma tufata karifi bakwe didi kamarita kwa kumbaki ya mwagipa tija shirishuwa ya mwagipa paka ga tafsiri nkarata ya likuwa ni mwagipa mwagipa waki mwagipa ishik abubakar muhammad kumi tafata za isuraru lapia
1: za saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hafada lil ummati al-islamiyya dinaha. Ya godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya tsare ma al-umma ta musulunci addinin ta. Wa salatu wa salam tsira da aminci su tabbata ala sayyidina Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم محمد الذي انزل الله عليه القران ليكون للعالمين نذيرا وان ده كي الله يا سوف القران غريش دون يزمه غرغبي

je feitje te moeten inwerven tot de sharif. Maar inwerven tot een feitje niet kan je inwerven tot feitje op de sharif. Het je weet Allah, het je mosjid Allah, en mijn mesajid Allah. Het je mesallat in Allah niet. قولي ما بخسن إلا الله أما من بأك في نعلى من دولك تكلمة بول شعبه المحرم ذكي لإيتا دهر أكدن دناش دوال الله ولكي تكلمة شهر الله المحرم بمشي تؤذن لي أتكلم سن نافلة يعرف أذن لي أقول أنا وتع وتكلمة من بول شعبه إن بوتى رمضان لا كفر لك أذن وتى رمضان أتكلم سن مثلا أتكلم سأقول azumin ashura azumin ashura wa tubuma la muharram wada azumin ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci shi kai da farko ma kafin a farlanta azumin ramadan shine yake zama a matsayin balilla kuma yadda a cikin hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa sama nabi sallallahu alaihi wasallam ashura wa amara bi siyamihi falamma furida ramadan turik annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi da ashura ya kuma yi umarni a yi azumi a azumce shi wannan wajibi yayin da aka farlanta ramadan sai aka bar azumta su ma'ana a matsayin wajibi ba wai aka bar azumta su gaba ɗaya ba hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha yana cikin sahihaini shi zai ƙara maka bayani wannan hadisi ne na Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina kanat quraishun tasumu ashura wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasumu quraishawa tun a makka suna azumi ranar ashura kuma annabi yana yi falamma qadima al-madinata samahu wa amara bi siyamihi falamma furida رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر في جالوك سنة النبي هجرة يؤمن المتانيس يسعى المتانيس ما أزم تسا يؤمن المتانيس أزم تيش ما يأزمي لوك سنة أكفر لنت رمضان سيبرش سبو دفارلة رمضان أما وين يقدر ما يأزم تيش وين يقدر ما سيأزم تيش معنى سيبرش أما سيأزم أزم من تنفارلة amma ta musu azumin farilla saboda yanzu an samu azumin farilla shine azumin abinna Ibn Abbas yana cewa ban taba ganin wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son azumta ta ba kamar ranar azumi a cikin saboda haka wannan yana

چی خصوصی دابین دیگه فرمه کشی بفر سامزا ما دیمی تبا چیوانی منی تاروبا منون عبیهینی او چی یامی دیشی میتی دیشی کرا رونا ایو کلتو کلتی اصابا با این کرا من ویی با بفر سامی کنی اهل بیتی اگر دو اهل کشا اکی جعفر افلان جعفر ابن ابی طالب جعفر ابن ابی طالب من شیعا ايوا النبي بفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بفهم النبي صلى الله عليه وسلم كوزن انسان من يعيش كيو اما كما واسن شهاده يا ابو نهي يعني كشي شهاده رت الموت وما واسن كشي شي صور هكا النبي صلى الله عليه وسلم شي يزونا مسلاتي ما يرك كربل بسوسا يتي رأيونا سأبين سأكرم سأجرى إيالان سا صور أبين الذي شغل تبس وياسا بيسو وانتو أنا أبين سأنا كرم سجدا صور باك abin da yake suke cikin damuwa to sai aka amma annabi bai mai da ranar takuma ran biki ba yana tunawa mutane cewa an kashe wani ahlul bait a zai zaman makulki da shekara a zo a saka baladin kai wannan tana a titi ana bugu biji ana tasima ne duk bai wannan ba aka zo bayansa shi sallallahu alaihi wasallam aka kashe sayyidina ali ne shi ne ya haifi husaini shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tun yana kare wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da ya bashi as-safatima a dalilin nan da aka samu Hassan da Hussein amma an kashe shi Hassan da Hussein

0: sosai taruka ko su da mamaki sai a cire sunansa duk da cewa ya cancanta hakan yana damunsa sosai har yana shiga damuwa da yake da wato da yanke kauna wacce nasiha ma da zan masa
1: nasiha da zan masa kawai ya san yanke kauna ita yanke kaunar Allah ba ya san ta ba ya san mun ne yanzu tun yanke kauna wa ya zuntu bi rahmatir rabbihi ila dhalu mai Ibrahim cikin Al-Qur'ani Allah na gaya mana yana cewa babu da yanke kauna daga rahmar Allah sai fatattu ce babu wasa tahassasu min yusuf wala tahassasu min yusuf wala tahassasu min ruhillah إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الخاسرة أبنى أنم يعقوب يكذا وإنسى وتهلكوا يتبعوا تكيه وإنسى تاكم قدانوا أنم يسوككوا في البلي تبابوا أنم يكذا فتبعوا إلى جراحمة الله سي سيما سأسارة أسارة هو فلا كيسا كيسا تكيب وتتوكوا أسارة هو ولبا جنتي وعقوبا ينا لبوك تكون الله يزي سامو يزي سامو كما أبنى الله يزي باشي بان لحنش أبنى الله يباشي ورغم باشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول

0: da za su rari tafsirin littafin Umdatul Akam kenan ta bakin malallawan Abubakar Shraim da fatan za yi sauraro lafiya.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهكذا يقوى السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم ونعم مريتين العرباء أشرين دبير قوتن ذو القعدة أشيكرة تدبو الأيد الأريه أود أربعين دهدو hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 14 ga watan 6 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 34 in ba manta ba, muna karatu cikin kitabus salah. Makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babi, daka yau zamu tashi sabon babi. Malai ce babun qada'us salati alfa'itati wa ta'jiliha ko wa ta'jiluha, babun da yake bayani akan ranko ko ramuwar sallar da ta kubce wa mutum, tare kuma da yin gaggawa wajen ramawa bayan mutum ya riga ya ankara. An gane ko? الحديث الهادي عشرة بعد المئة حديثي ندري دقو مشاد آيا. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر قودك أنس بن مالك ألا يكارا مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي من نسي صلاة دوان دي من تسلى قوة تشيتي. Abinda wannan yake nunawa kana iya manta sallah, cewa wane ya manta sallah baya nuna bai dauke ta da muhimmanci ba, baya nuna ba mai tsoron Allah bane. Abinda wannan yake nunawa duk inda dan adam ya kai sunansa dan adam, yana daga cikin sifofin dan adam da suke bambance shi da Allah, duk isarsa duk kamalarsa yana iya mantawa, Allah ko shi baya mantuwa. Wannan ma yana daga cikin as-sifatul fariqa, sifofi da suke rarrabewa tsakanin al-abd wal ma'bud, al-khaliq wal makhluq, bawa da wanda ake bautawa, mahalici da wanda ya halitta. Annabawa Allah ya jingina musu mantuwa tare da cewa su ne mafi kamalar ƴan adam. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin, kaga da annabi ake tare da al'ummar sa. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت, ده النبي اكي ان غني كو. قال اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا, قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الهود, النبي يوشع ابن نون ده يتي فاني نسيت الهود نامنتا. Kuma ya tabbata cikin hadisin Muslim, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, manzo Allah ya ce innama ana basharun mislukum an saka matan sauna fa idza nasitu fadhakkiruni, manzo Allah ya ce ku sani ta fuskar mutuntaka ni ma daidai nake da ku, ina mantuwa irin yadda kuke yi, ina yi mantuwa ku rinka tunatar da ni. Kuma wannan ya faru ne a cikin sallah fa, sallah ce mai raka'a hudu sai annabi ya raka'a biyu ya sallama, sahabbai suka tuna masa ya tashi ya ci ko biyin akai sujjadar rabkanwa, to sannan daga baya yake gaya musu wannan ka'idar. Daka dai bayan Allah na gargari suna iya mantuwa, mantuwa ba mustahili bane cikin haƙƙinsu koda ku annabawa ne, amma Allah ne la yadhillu rabbi wa la yansa, ubangiji baya ɓata lissafi, ubangiji baya mantuwa subhanahu wa ta'ala. To daka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana dangane da sallah, in wani ku ya manta sallah فليصليها إذا ذكرها تو يي مزمزه يسلاچي